سيد جلو هيل جو قريش قكمون من جو شيرين اح جو قش قد من كيل شيرو لي ايكو كيل انح قوان شانكيرو قوان كيش شانكيرو نكيش تولي من شيرو لي ايكو كيل انح قوان جوابس تو خيق شكان شاقوالي قاشمان